انا بلوتي انا بلوتي سيسا سيسا اوكي ميرسي بونيير نو بغا نتاندي نوتو كيبوديس نوتو مايسترو ويلير maintenant écoutons ça.